الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب الأذكار من كلام سيد الأبرار للإمام العلامة المجتهد محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. باب أذكار السجود. فإذا فرغ من أذكار الاعتدال كبر وهوى ساجدا ومد التكبير إلى أن يضع جبهته على الأرض. وقد قدمنا حكم هذه التكبيرة وأنها سنة، لو تركها لم تبطل صلاته ولا يسجد للسهو. فإذا سجد أتى بأذكار السجود وهي كثيرة، فمنها ما روينه في صحيح مسلم من رواية حذيفة المتقدمة في الركوع في صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حين قرأ البقرة والنساء وآل عمران في الركعة الواحدة: لا يمر بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية عذاب إلا استعاذ. قال: ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى. فكان سجوده قريبا من قيامه. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وروينا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها ما قدمناه في الركوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وروينا في صحيح مسلم أيضا عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان إذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وروينا في الحديث الصحيح في كتب السنن عن عوف بن مالك ما قدمناه في فصل الركوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركوعه تطويلا يقول فيه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قال في سجوده مثل ذلك. وروينا في كتب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أي أحدكم فليقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثا، وذلك أدنى. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. الحمد لله، kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikannya kepada kita, sehingga ini malam kembali Allah mengumpulkan kita sama-sama niat i'tikaf dalam ini masjid. Mudah-mudahan kita diterima oleh Allah. Dan pada malam hari ini Al-Imam An-Nawawi berbicara tentang babu adhkaris sujud, tentang zikir yang dibaca ketika sujud. Faidha faragha min adhkaril i'tidal, apabila telah selesai dari zikir i'tidal, kabbar, dia mengucapkan takbir. Wa huwa sajida, kemudian dia pun langsung menuju sujud. Wa maddat takbira ila ay yad'a jabhatahu 'ala al-ard, dan memanjangkan takbirnya sampai meletakkan dahinya itu ke permukaan bumi. Allahu akbar, begitu. Naam. Wa qad

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعين بإحسان لا يمدن اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هدي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله. Tidak henti-hentinya ibunda Nabi kita Muhammad Sayyidatuna Aminah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha melihat berbagai macam keajaiban-keajaiban yang menunjukkan keistimewaan dan kemuliaan Nabi Muhammad. Ila nihayati tamami hamlih, sampai akhir waktu kehamilan beliau. Falamma ishtadda biha talqa, ketika datang waktu tersebut, biizni rabbil khalq.